نزل راسك مش رح ترفع كاسك رح تعلن فلاسك منهدد من خوفك انت وكل اصحابك من سكت حسابك من قيد اعمالك شادو بان لبوستاتك وكل ستورياتك من حقق مع عمك وابوك وابن خالك من مرقش ميزانية من مرق سلاح الصينية من فرق من عنصر الحرب هاي نفسية تفكرها اهلية تفكرها دينية بتفرق بتعنصر بنفسك بتفكرني

انا نهاري خب حب كي بنتي ولا اختي تخرج في الشارع حبها راسها الفوق، مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راس كله طارق ما ليتوش. مش صحيح، انا مرأة نمشي وراسي الفوق، ما عندي علاش نمشي راسي الفوق.